صولو ما نزلوش زي الكومي منتنا توني انا مش جوني شوفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوفش وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني عرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: same car.
1: تسعة سنة في
2: السنة كلمة بالخسر اي حد معبو النصر اي حد في كتف زميله وزميله يجب من دهاره تصر سمع علي.

شكلك كلاش امام متنكر. شفت عينيك بتزوغ على القست, شفت حالك بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاستك. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر مناطاتكو ولا اسطاتكو, كله عيش برجوله واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: عبيد كاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: طرق فحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط خليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

بثقش هداك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي منعرفش الخوف هم لا خبرة بالرعش عنا الحكي لا هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واكف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدين كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل

حالة راسي خج بيدي بيدي بيدي بركل افكاري في اللب مخي هو الساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

تسقطني اسعاري شير زوف مثال استبطابي نحب سبيد ما نشد الصف قدمنا ياك في حب مش عزوزة ستاسيون صفر دلائق المولى القطعة نك طلع له التنسيون مال الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستون سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول شترزي ما

ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش قارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش مناك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس

0: معي قصصين عم تلاف المايك بتتولى حاليا.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كل صوتك صفه اللي بيصير. انا جاهز زي فول الكسيح فايف هليكوبتر طول الزمن.